فيك تاني يا حلمنا فيكك شي فيكتني من بعد نوم غليل فيكتني من حضن مريوشة العين الله يعيدك حلم وكذب عليك